الأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا.

الله محمد رسول الله ضمن بهذه دعوة التأمل صلاة القائمة السيد محمد رسول الله الشرف والاعتراف في عرب راس لقمه إلا إنك لا تخلف الميعاد. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا سدوا الخلل. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يوسوس في صدور الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. نويت للدنيا صلي فرض الجمعة ركعتين استبزأ قبلتي إماما لله تعالى. الله أكبر. إني أجاب الله

0: survive.
1: سمع الله لمن حمده
0: ربنا لك
1: الحمد
0: الله أكبر سبحان
1: الله أكبر
0: واهدني
1: الله أكبر
0: سبحان
1: الله.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان
0: الله أكبر.
1: وجبت لي وهدي دعاء.
0: الله أكبر.
1: سبحان
0: اهدي الشمس. الله أكبر.
1: التحيات. السلام عليك. السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا وما خرج وما سرت. انت المقدم وانت المؤخر. لا اله الا انت. ثبت قلبي على سبحانك.

0: إلهي نرد النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في قد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: من يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربوني صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.

المؤمنين والصلاة لنا الصلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتوارعين وسجودنا سجود المتضارعين وأعمالنا عملا صالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم

0: فصل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنوال الخيرات في هذا المجلس المبارك زيادة واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. أقدم ذلك ونودي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله ومن أرواح أزواجه وذريته ولمن تبع لدينه ومن أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن أرواح ساداتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأمة المسلمين ومن أرواح آبائنا ولأماتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأخواننا ولخالاتنا ولعمنا ولعماتنا ولمن دخل بيوتنا ولجيراننا ولقراباتنا ولمعارفنا ولأصدقائنا ولمن استحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وصولهم بالهم وجاهدوا أنفسهم إلى معهد المرشد الأمين من أرواح من أنفقهم ولهم وجاهدوا أنفسهم من السبيل المهتدين ومن أرواح عبدك أرواح العافيك الصالح اللهم ثواب ذلك منا إليه موصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعلهم بداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من تأمبون من تحلال من ترضى.
1: Pendengar dan sanak perawat kaum muslimin dan muslimat khususnya, demikian tadi baru saja kita simak bersama pengajian dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilul Muhtadin Banjarmasin untuk malam hari ini bersama Tuan Guru Haji M. Rashid Ridho. Dan untuk acara yang sama bisa Anda ikuti kembali besok jam 19 waktu Indonesia Tengah di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
3: Budaya Banjar. Habar Prompat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam. Habar Prompat bersama Eli. Gerakan pangan murah nang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Wan Pertanian Kabupaten Tabalong di Desa Bangkiling, Kecamatan Banualawas melibatkan sejumlah kios pangan wan jual peternak lokal. Kadis DKPP Kabupaten Tabalong Haji Fahrul Raji memadahkan gerakan nang ini gasan memberikan kemudahan akses pangan gasan warga desa dengan harga nang terjangkau, lawan jua sebagai instrumen stabilisasi pasokan wan pengendalian inflasi pangan. Gerakan yang dilakukan bagian dari pelayanan gasan masyarakat supaya ketersediaan pangan terjamin, harga terjangkau, wan jua stabil. Sejumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga nang murah. Sebelumnya gerakan pangan murah jua dilaksanakan di Desa Banuarantau, Kecamatan Banualawas, wan jua di Desa Namun, Kecamatan Jaru. DKPP Kabupaten Tabalong menargetakan gerakan pangan murah kawa dilaksanakan di 12 kecamatan dasar menekan harga pangan dasar nang kaya beras, gula, wan jua minyak goreng. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.